اوان دابو نريتيان وكو دابو نريتي دارو دستي فرعونو اواني كبيشيان هاتون وايا آيات معجزة كاني اميان بدرو دانا خداش اواني بهوي گناهو تاوانيان وابتون دي سزاداو گرفتاري کردنو خدا تولسي نريتي بهيزو بزبرا.

0: قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم
1: خداي گورا لرگاي دروس كراواني وا كه همو نشاني د صلاتي د نوينت خو شاتي دا و دري خستو و سلمان ديتي كبراستي جگل لو هيج خداي شي ترنيا كشاني پرستن بيت هروها فرشتكانو خاون زانستكاني جل پیغمبرانو زانايان كبرگي چي راست و دروس دي سلمانن خدا هميشه داد پروري الرهايو جگلو ذات خدايشي ترنيو او خدايشي بالا دستو دانايا.

براستي دينو آيني پسند للاي خدا تنها آيني اسلاما اوانشي كاكتي با اسمان يكان يندراوتي جاوازيان لنوان دا پيدا نبوا مگر لدواي اوي زانستو زانياري تواويان بو هاتو درباري راستي محمدو اسلام امش بهوي دنيا پرستي و حسودي و استم کردنيان لنوان خوين چون كان رازي نبون با پیغمبريك لغيري خوين جا اوي باوري بفرمانو آيتا كاني خدا نبيت اوه بيگومان خدا بخيراي حسابي خويدكاد لقل ياندا هر زوب دوزخيان دگينيت

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
1: نابت إيمان داران كافران بكنا پشتو پناو يارو ياوري خوين لجاتي إيمان داران اوهي كاري وابكات او كاري دبته هوي اوهي هيتس پيوانديشي إيماني بخدا ونمينت مگر لبر اوهي خوتان ببيگمان لشريان بپارزنو قطار بن اوهيش بوهي بدم رازيان بكن نك بدلو کردوا خدای گورش بیدارتان دکاتوا بسیفتی طول سنوی خویدتان ترسینید تا کاری نار روی وانکن سر انجامو گرانوتان هر بولای خدایا.

0: عباد
1: روجك ديد همو كاس كارو كردو كاني خوي دبينت اما دكراون بخير وشر يوا تاوان بار اواد دخوازت كلنوان خوي وكردو خراب كاني دا مودايه چي دور ودرج هبوايا خداي گورش بيدارتان دكاته وبصفتي تول صنوي خوي دتان ترسيند لوي ككارينا رواب كنو خدا بسوزو ببزيبو او بنداني كبم اگداريانا دليان راد صلكيت پيش هاتني او روجا
0: قل

جایك سر فريشتا جبرائيل بانجي كرت لكاتك دا زكريا لمحرابك دا وستابو نيجي دا كرت وتي براستي خداي قورا مجدد داته ببخشيني كريق ناوي يحيايا براز دانري فرماني تايبتي خدايو قورو رزدارو خوبا ريزا لقناهانو پیغمبريكا لچاكان.

0: مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
1: اوشتاني باسكران چن حواليك بون لغيبوا ايمان لرغي وحي وسروشوا بتوي دقينين خوتو اي محمد لو نبويت كاتيك بينو سكانيان هل ادايا آوا بينو سي چه سركوتو او نيبرت او ايان مريم پر وردبكات تو لويش نبويت كاتيك چه شيان هبو لسر اوي چه بخيوي بكات
0: إذ قال

0: مسيحا عيساي كري مريم كبياو ما قولو پايا برزلم دنيا دا لقيامت اجدا لدستين زيكانا لإهموا
1: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين
0: جا عيسى لبشكداو بغوريش قصدكات بو خلچيو لبياو تاكانشا
1: قالت ربي أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: اوسا مريم موتي پروردگارا جا چون من دالم دبيت خو کس تخنم نکوتوا جبرائيل فرموي ويستو فرماني خدا هروايو چي بويت درستي دكات هر كاتيك شتي چي بويت تنها پي بلاي ببا دست بجي دبيت
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
0: هروها خداي قورا فيري كتاب نوسينو دانايو توراتو إنجيلي دكات ورس

0: جاكاتك عيسى هستي بكفرو بيديني اوانا كردوتي چه پشتیوان ما بولاي خدا چه ديت تا پيك و برنامه خدا بگينين حواري كانوتيان امين پشتیواناني دين و آيني خدا باوري تواومان بو خدايا هناوا تو شايتي بدا كبراستي اما مسلمان و ملكتو فرمان بردارين
1: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: او ساوتيان پروردگارا اما باورمان هناوا بو ايداد بزاندو و روانت كردوا شوين كوتي پیغمبر كشتين دتوش لريزي شاية كاني قياندني برنامك الدا تومار من بكا
1: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
0: بلام دشمناني خدا بلانيان جرا خداش بلانكاني پوچ کردنوا چونك خدا چاكترين و بد صلاترين ذاتك لهالوشاندني نخشو بلاني دشمناني دا
1: إذ قال

0: براستي نموني دروزبوني عيسى للان خداوا وك نموني آدم وايا كالخاق دروستي كردو لو دوا فرماني دا بيود ببابا إنسان أويش بو عيسى دايشي هبو آدم دايكو باوچيشي نبو
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين
0: حقيقة الراستي هر اويا للا ينبر وردقار تويا كواتن نكيد بشيت الريزي اواني كقمان كار كرديها لسريان
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل

0: دستيق لخاون كتابكان آوا تخوازنو لهولدان كا قمراتان بكن لكاتيك دا اوانا هر خوياً قمرادكنو هستيشي بيناكنو خوياً دخلتينن
1: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
0: اي خاون كتابكان بو برواتان نيا بآياتكاني خدا كهموي بلغن لسر راستي بيغمبراتي محمد لكاتيك دا ايوة بآشكران نشاني بيغمبراتي او دبينن لكتابة كانتان دا
1: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
0: اي خاون كتابة كان بوتي برجي بتالو نا حقيدة كان ببري حق راس داو حق راس دا شارنوا لكاتك دا خوتان تاك دزانن كا حق راس كاميا

0: يرجعون
1: دستيق لخاون كتابكان جوكان وتيان بتاقميشيان ايوال لسرتي الروج دا بدرو وإيمان باور بهنن بو قرآني بو إيمان داران روان كراوا بلام لكوتاي الروج داو دمو ايوارا پشيمان ببنوا تا دودلي و قمانيان تيدا دروز ببيت بو اوي پاش غز ببنوا
0: ولا

0: قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين
1: يا ديان بهنكاتك خدا پيماني لا يكيكي پیغمبران ورگرت كاتك كتابو داناي پيبخشين بويكا اگر لا ايندا پیغمبريكم بو روانا كردنو براز داناري اوي اي وجبو او ادبيت با وري پيبهنو پش جيريبكن انجا خدا فرموي ايا بريارتان داو پيماني منتان بو جور ورگرت كپيم راگياندن وتيان بريار مانداو هر وادكين اوسا خدا پي فرمون دب شايت بنو منيش لقلتان يچيكم لشايت كان
0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
1: جا اوي پشتي هل کردو سر پيچي کرد دواي او پيمانا او ايتر هر اوانن فاسقو گناه كار

0: براستي اواني دواي باور هنانيان كافر بونو لو دوا زيات الروتون لكفرو بيديني دا اوانا بشيماني وتوبيان هر جيز لور ناجيريت اوانا دستي قمراو سر لشوا وكانن
1: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض

ای پیغمبر پیان بله خدای گوره لهمو فرمایش تکانی دار راستی فرموه كواتا شويني آينو برنامي إبراهيم بكوين كپاكو درستو فرمان بردارو أو هرجيز لمشركو هاول قران نبوا

لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin khatemil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Barizan, selam ikhvaten lebe. La Tevrata, am Tevrati establin, alaya au drahteyke Hazreti Adem miweyli ikhvad, درختی زانیاری بو، درختی زانست بو، درختی معرفت بو. لبر اوا خوای گورا سزایدا و دریک لرحمتی خوی. ورگرتنی علم پی و تری یکم گناح که آدم کرده بیت. ملام لای ایما یکم آیت اقرأ. يكم آية قرآن بيروز اقرأ باسم ربك الذي خلق ليكم آية و إسلامي بيروز هل من أداب ورقسني زانس ورقسني علم علم معرفات علم معرفات بوبهوي شرف كرامتي حضرة آدم خواي قورا خوي فيريكر شون خواي قورا علم أبستيت ومنعيك على إنسان وعلم آدم الأسماء كلها هم علمي كيفير كف كيويز بيبو حياتي سر أرض وريزي علماء زانيان أشكرا لدينا كمانا لقرآن بيروزا باي قورا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لآيات كتراء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لآيات كتراء إنما يخشى الله من عباده العلماء وشيء علم ومشتقاتي وشكا حفتاو هشجار لقرآن وتراء درسي في شومان باسي شن إعجاز يكمان كر لقرآن في روزا لبواري طبة أم درسش إن شاء الله بردوام بين لشن بواري كتراء كلا يهوديك بفرسي يعني نصرانيك بفرسي معجزات دينك تشي الله انجامن لشوب عصاي موسى اتوانم بينم يا لشو عيسى مدسكوي عليه السلام بيهنم كمعجزاتك بشان با ودز بينه بشاوي تشورا وشاكي كاتو ودز بينه بمردوة وزينوي كاتو معجزات ثانيا كاتيبو خواهي قورا فرمين لكل قوم هاد همو قوميك خواهي قوريك يكي بو داناون بو مسائل هداية ورون كدنوا فلام لبر اوي خواهي قوريك كعليم وعلامة وعلم غيبه وعالم غيبة ازانيك اتر دنيا برو نزيق بونوا اروا قلاني سرزوي برو تعرف ارون واسبابي هاتو شو هموي برو آساني وبرو تطور أروى وعالمي اتصالات بتو أبي لبرو محمد كربا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفيامقي كربا آخر برقية لعاسمان وابو سرزوي أفرمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه لو إعجازانيك تجب أخوائي قبر باسكين أمره شان برايكي مسلمان شون بطوكيو مقابليك يعني كل لقل عالميكي قوري أبي كبري وبري مرصدي طوكيو ناوي يوشيد

بی کوزای لی ام فرسی تیان ام دنیای ام کونه چون دروسته بی ایش بانی کردن سلایده کی پشان نان که او تلسکوبا فضائیانه هبل و غیری هبل گرتویتی تپوتوزه فیشانه داو لدوره و ملیونه ها ملیاره ها کیلومتر لیمو دوره طبعا مسافات فضائی با کیلومتر حساب ناکره با سنه ضوئی حساب کره فیوتن او تپوتوزه ابیت هوی دروزبونی استیاری نویو هستیاری نویو امانه کونیج لوانه و دروزبون اما نشبهانو امال قرآن على لدوكالا ودروزوا ونسخه كي مترجم يعني بشاننا كترجمي او آيتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين كلمة دخان يعني دوكال اوان جلن تبوتوز هندي لزانا كان الين تمومج ام زانايا يوشيدي كوزاي بيدي كردوا تي براستي جوانترين والراسترين ووسترين وشا دوكالا چونك تم ساردة وتبوتوز حرارتي نية فلان دوكال حرارتي هي وأو شتيك إيبينين لو سلايدا حرارتي كي زور قوري هي روجي لي دروس تبي أستيري لي دروس تبي من فتان لهم راسترين وشي فضائي كبكار بي وعلمي عفو راسترين وشي علمي كبكار بي بو دروس بوني كون أشو بالله دوكلا أما شايتي عالمك كمسلمانية أو شايتي هنا لا إعجازك ترى هل بواري علمي فلك علمك لوكالة ناسا إيجاكا وكالة بيوتر أجانسي آسماني أمريكي ناوي أرمسترونغا أما جاوز لك الكشتيوانا كما عالمة بيقومان مسلمانية نصرانية لأن فرسي كان مسلمانك تيان باسي آسن من بوبكا آسن ام عالمه وتي چی کان زاهه چی تخم هه لسر کوری ارزا ابزام سوسی ان زاهه چی وایا هر هموی لناو زویا دروز بو الا آسن تنها آسن اجماع هه لبین علماء فلك علماء فیزیا علماء فیزیا نووی كآسن تخميك لأرزا دروز نبوا لدروي أرزا وهاتوا تيوتري كان زايكي غريب شونك أو بروتوناتا كبخريت ناو نواتي يقزر لآسنا لقل نيوترونا كان ببسرين وبيوستي بوزيكا شوار أواني كومالي خورة بو دروس کردنی یک ذره آسن بز آسنی جوایه امانیش آیتی که پیشانه دن ترجمه که به انگلیزی او آیته که خوای گوره فرمه و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و انزلنا دامن بزن خوانا فرمه و خلقنا الحديد که او را سری سرما لم آیت لم اعجاز قرآنی لصو تقريبا سيانزا عنصر خواي قورة تنها باسي آسنك كإنزالي كذو أما آلتون ومسو أمشتاني تر أو كلمي بو بكارنا هنا إنزال وقتا هنان لشوينكي برزو إعجازي كتر من هي لآيتك خواي قورة أفرمي أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده
لم يكد يراها خوي جورا باسي بحرك باسي بحرك يقول أكا الله لو شوينا قر إنسان دسي خوي در بيني ناي بيني أم قصي لقرآن وتراوى هزار وتواصو قصو صلى موكش تازع لمشتكي بودر كوتوا جار إنسان ملواني جير أو فري أتواني بشي تقولاي سيمة روا أما خوار أو ناتواني أو ضغطو فالة تستوية عزيتي أداو لواني بيكو جير أواني زوري جأتنا جير أو توشي نخوشي دلبن توشي نخوشي ضغطبن إلا عبيبة غواصة بو قولاي زور برو نخواري علم چي دوزيه ولم سن صالي أخيرا تيشكي خور مجموعية يا كومالي شابولي تيايا قسمي لشابولة كان فيه وتريش شابولي بين راو شابولة بين راو كان كالجير سورة ودس بيكا تاسر ونوش رنة كان سبحان الله لا دواي دمتر قولاي رنگي سور نامينه دواي پنجامتر رنگي زرد نامينه دواي صدمتر رنگي صوز نامينه دواي دو صدمتر رنگي شين نامينه و هشت نامينه يعني ملوانيك اگر برينار ببه جير دمتركه يعني لدوانزمتر و پانزمتر اگر برينار ببه سيري خويبك خينكي بسور نابينه اما اگر بغواصة بروات اخواريو شتيكي وابكا دستي خوي بينه تدري نابينه شونك او كيشكي روجا او رنگانا لو عمقا نية مش هيك يكلا اعجازي قرآني بيروك دي كان هر الجيولوجي بحرة اعجازي كي ترمان هيا آية فيروزا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان علمي بحار علمي جيولوجيا ترياكان بهوي بكارهناني آميري زور تشكوتو علمي كتازة فيابو فيه وتري التحسس عن بعد أملا أقمار صناعية دراستي زوية كان دراستي بحر كان دراستي جير بحر كان تشكي لي أدا تشكا كا قريتا وابو كمبيوتر الرسمي كا على فلان كان زايتيا شكرا كي واي منطقيك هي قاروية كا قارو لنيوان درياي ناوراسا لقل درياي أطلسية كي وتري مضيق جبل طارق هزاران صالة هي بلان تازه بویان در کوتوه که لجیر او مزیقه گردی که گوره هیه بچهو نبینده حکم مسلس یکوه پیوتره جبلار تر هل هر بناوی جبل طارقه که بز نوی نوی گرد شاخ نیم گرده لنو بحرکه امیش به دراستی اقمار صناعی او گرده اندوزه اینا بچهو دیار نیم او برزخه که قرآن پیروز بازک بسیه که نایل اوی دریای ناوراست لگل اوی دریای اطلسی تیا کل ببن سبحان الله لم صدیا لم قرنی بیستا دیان زیادریش اتوان بلم صدان شوینیان دانا لبحر کانی دنیا بلاویان کدنو ملبندی ورگرتنی زانیاری بو موظفه كان دانا ايتل بشوي باخيريك بشوي جزيريك بشكولانا معلومات ورقري بشو بروز وبو ماويكي دياري كراو تحليلي بكان اوي او شوينة بلاويان كدنو بزو بهزاران شوين فاجوي كأم معلوماتا كو كرايوه خريتي كان دروس كرد او خريتي لهزار ونصو تشلدوها دروس كرا خطي سبيها توا بزرياي هندية شان خطي كسبي با أطلسية با محيطي هادية هي من أمانة بي أوتري سنوري
ئاوەکان هەر لە ناو ئاوەکایە ئەم لای ئاوەکە لەگەڵ ئەم دیویا سبحان الله فەرقیە لە ناو محیطە دەرەجەی حرارەتی ئەم لا لەگەڵ ئەو لا فەرقی هەیە ڕێژەی خوێیە لەم لا لەگەڵ ئەو لا فەرقی هەیە پلەی توانەوەی ئۆکسجین ئەم لا لەگەڵ ئەو لا فەرقی هەیە و ئەو حیواناتانەی و ئەو نەباتانەی کە لەم لا ئەژین فەرقی لەگەڵ ئەوەی ئەم لا جگە لە چڕی ئاوەکەش ئەم حەقیقەتە دوای 1942 دۆزرایەوە قورئانی پیرۆز 1400 ساڵ لە مشتش باسێک بینهما برزخ لا يبغيان قدم آوات يكلنا بلغل آوة كيترا خاصيتي خوي محافظة كأويش خاصيتي خوي محافظة أبينن آو لا بونمونا أوي جبل طارقة آوة كلا درياي ناو الراس هو أتشيبو ناو زرياي أطلسي بسر أو قرداء الرواء آوة صفاتي آوي أطلسي ورقبه أو آوة كلا أطلسي وديت ناو متوسط صفاتي اي متوسط ورقية هميشة او فرقة هي لو منطقية حرارتي امتي اقلنا بي لقل اوا سويري ام لقل سويري اوا فرقي هي توانوي اكسجيني ام لا لقل او لا فرقي هي و شري اواك فرقي لقل بين ام لا او لا سبحان الله هل لنا علمي جيولوجيا بين كان مسلماني شون سري كان دالا اتوانم بلم گرنگترین پروفیسور لعالمه نای پروفیسور بالمره اختصاصی هی لجیولوجیا پیانوت ایم ای مسلمان باور منوایه که نزمترین شوین لسر زویه لروی زویه او شوینه که سپای رومانکان و سپای فارسکان خوانده به یکا اویج لای بیتی مقدسه ویه استنادن بو او آیتی که فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين غلبت الروم في أدنى الأرض أدنى لزمان عربية دو معنيه زربي وشكان قرآن چندين معنيه بوه في غمر إخوة فرمي أوتيت جوامع الكلم معني كلميك كمن دراوة بمن چندين معنيه كومل معنيته أدنى يكي لمعنى كان يعني نزيكترين نقطة بو ولاتي عرب أو معنى أقريته لتفسير قرآن زور مفسرين أو كلمين بكار هنا أو معنى بكار هنا كنزيكترين شوين بو ولاتي عرب وجزيري عرب معنى كتري هي لزماني عربية أدنى يعني أخفض نزيكترين شوين كابراي بروفيسور في نخي تشندين شوين هي لعالمة زور لوين نزمترة يعني ما قرآن كمان الله أوي نزم ترى تيوار من أطلس تام بوينم كزور شوين هي لوي نزم ترى أطلس كي هنا أم برادر الله طبعا من خم بتشاو بيني ما سب داخل وشتك ماني سلايد يبشان تاني بين سهم كتيا أو أطلس كاب بروفيسور كاني دنيا كوبونتو أو أطلس عندروس كردوا سهمك هاتوا بو منطقي بيت المقدس للاي بحيري طبريوة نسراوة World Lowest Point سبحان الله نزمترين خال لريزوية كابراوتي أما طازة دوزراوتو أما أطلسة طازية بهوي أميري زور زور وردوة دوزراوتو كأو منطقة لفلسطين نزمترين شوين لريزوية ايوة چون زانيتان محمد چون زاني جهازي نبوشتي نبوه كواتا خواي قورا لفج محمد وستاو خواي قورا فيري كدو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بين سر باسي كتر لابواري طبة بروفيسوريك بناوي بارساد ام بروفيسورة چندين كتابي هي واختصاصكشي نخوشي جنانة افرمي حتى ناشرعي بكري لحياة جنسية بين إنسان وإنسان أو زياتر نخوشي جنسي توجبه أو كسيك شتي ناشرعي أكاد
احتمالاتي توجبوني نخوشي جنسي وتطوري أو نخوشية وبقات حتى حدي سرطانيش أمانة زيادة لو كسانا ك أو ممارساتنا خوي أم دكتورة فرمي بتعبت أما باش أويك غرب أمريكا نعوذ بالله الزنا وعلاقاتي جنسي بيني فياو فياو أماني حلال كردواي أو أن نخوشيانا زور زور زياي كردو أو مسلماناني كمقابلي أم بروفيسوري أنكر وتيان دجو بقربزانا في الشوامان صلى الله عليه وسلم شي فرمو طبعا ترجمة كيان بوت حديثك فرمي وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم حضرت فرمي هات قومك فاحشو أم مسائل جنسية حرامة كإعلان يان كردو حلال يان كردو بوبشتكي آشكرا شرميت يانما خواي قورا توشي بلاي كانكا توشي آزار وأشكنجي كانكا كباوبا فيران يان توشي نبون لو نخوشيانا فيش نختي جنابي دكتور دارا بعض اشتي فيها كردم فيش هات نجورا وم أفرمي لو نخوشيانا سفلس هيا گونوریه هیه، آیدز هیه، یاوس هیه، مجموعه کترا، ام سفلسه سیر انتقام خواکه، او آفرته اگر منالی شی بو، منالکه احتمالی مردنی هیه، اگر نمرد بمشوهی لدائیگه بید. انجا، او نخوشیه توشی همو شانکانی لجبه، شوی نیه بو اینه چه سبحان الله، نخوشی که تره گونوریا اما پیاوکش توشی نزوکی اکا آفرتکش توشی نزوکی اکا و اگر او آفرت منالی بو منالکا چاوی تواو نابه اگر نمد لستیا لحالت ویلادکا چونکه او همو قناته هموی التهابا او منالکا بو التهابا یا تخواره و چاوی توشی سهلا نبه لو نخوشيانا كحضرة فرمين صلى الله عليه وسلم والأوجاع والطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم توششتيك يانكا كباوبا فيراني أن توشي نبون آيدز كنوصو هشتاويك نهاتي نوصو هشتاويك دكتوري كفرنسي اكتشافي كردوزيوة أو نخوشي لو بيج نبوة جامج نوعك لإعجازي نبوي صلى الله عليه وسلم او سرطانانيك توشي عنق الرحمة بلا لناو جنانا او جناك فاحشبك احتمالي توجبوني سرطانكي زور زور زياتر لو افرتك خشتاناناك للاي جولك كان او جنانيك جولكا زور فرقيتي وهاد وزراوتوا نخوشي سرطان لاي اوان زور زور كمترا لجناني مسيحي لبروي ميردكانيان سنة كراون جابر ايزان اعجازي قرآن لهم بواريكايا وكاتا كمان برو توابونيت اما يعرفتان كم كمسلي علم في غمري خواكا فرميه يعني دعاب كان خواي قولا علم يكتام بداتي نفع سودي هبه ودعاب كان لخواي قولا دور تعقاته ولا علم يكسودي نبه اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع او علميك خواي قولا حزي فيك او علميك رصيدي اخرته بودروستك اما علمك لقيامتك سودي نبي بوت فينا وتري علم علم او علميك واللي يبقى مسلمانان وبشرية استفادة اللي يبقى لقلبها ورا رصيدك قيامتي وبداتي
علم وك عبد الله كري مسعود فرمي ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذف في القلب أو علمك أخوي قورة أيوات أو علمان يكشتوشت الزور لبربي أحاديث الزور لبرا وروايات الزور لبرا ورقم وجمارة الزور لبرا علم أوي نوريك خواي قورة أي خاصة دلتوا خواي في أنافي علمي حقيقي لناو دلايا ودليش شرفي إنسانة وكرامتي إنسان لدلايا ودليش محاسبة أكليل الآن خواي قوروا ودليش باداش أدريسة ولا الآن خواي قوروا فاعلي حقيقي وبكري حقيقي دلا أويك خطاب أكال قل إنسانة أويك خطاب أكال قل خواي قورا دلا أويك لقرآن تي أقا دلا أو قرآنيك أجر بير كينوا تنها كتيبة لسر كري أرزا لكونا كلفظكي معناكي وشكاني هر هموي وتسلسلي وشكي هموي للآن ذاتي خواوي مقدسرين كتيبة همو حرفيتي بإرادة خواي قورة دان راوة نوكر بلي معناكيه إخوايا لفظكشيه إخوايا متكلم الله على قرآنه بوي بيوتري كلام إخوا وأوكسيك أيبي خواي قورك سيلا قلاب كاباف شي قرآن بخيني أهل عرفان أم حقيقة أزانن أزانن كحضور إلهي تايا قرآن كي إخويني توهستكي تو قصد لقلاك أخواي قورك والله براكم بعض آياتي علي إستانا ظلمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد دركو لبر وبحر بشي بهوي دسكردي إنسانه من يم تفسير يكم أليم فسادي مادي باسكم فسادي معنوي أو همو عالم باسي كردوه يم درياينا والراس صوب شاري لسره صالي 500 مليون طن خاشاق أراجري ليتنا أو بحر بس زمانه دبروه أو بحر قياسك لقل طنجا صلمه في شابزانة شن بيزبو ظهر الفساد في البر والبحر برو سيري خاك كأرض زراعي بكلم لو لولا لهم ولا تاني عالم زانة شن بيزبو بهوي مواد كيميائية بهوي أشياء بهوي تقينوي تشيرنوبيل بهوي بكارهناني مواد كرسي زهراوي بما كسبت أيدي الناس خلق بهوي خلق سوا أهم معملها طبعا لو صوب الشارع نزيكي 500 مليون كسي ججي لم صوب الشارع زبلو خاصاكو باشروي أهم 500 مليون أرجلت أو بحر بس زمانه ليذيقهم طبعا بو شاني باسا كلم صوب شارة لم هم دولة إسبانيا إيطاليا لقل فرنسا الصين وتي بيسايك لوانوية أمسي دولة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون توشيانكين كميك بلكو بقرينوه من نواعي توازنم إستانا الظلبو لقل أموات قرآني في روز لقل تطوري بشرائه لا تنقضي عجائبه حتى مستوى ثقافي وبرستر بي آيتك بو مستوى تفسيرك دواي أو برستر بي تو تماشاك اشتي طابة الفيابي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
2: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا

0: ابن ماجه روايتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: إمامي ترمذي روايتي كردوا
1: بسم الله.

لأبو هريرة ودجرنا وكبيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي خواي قورا نودونو ناوي هيا صد يقدانكم هركز جماردني چوتا بهشتوا.

0: بالا برزان جاري كتر صلاوي خواهي ورتان لبد بردوامي لدوكا جميرو لقلتان لا توري دوام باست بابته كي گرن اكين لا سرديري ميديا كانش ام بابته من اما جب بكر وكومل اقزانياري من لسر خسترو خواتان زانن استا العراق باسو خواسي پروژه اساي بودجي سالي 2027 اما بابته كي گرما وهرمي كردستانش لچند روژی پیشو شاندێک سەردانی حکومەتی ناوەندی کرد و شاندێکی سەردانی لایەنە سیاسیەکان و فراکسیۆنە کوردیەکانی کرد بۆ دیاریکردنی پشکی کورد لە بودجەی ساڵی 2027 عراق. هەر دوێنێش وەزیری دارایی عێراق ئاماژەی بەوە کرد کە فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق دەکرێن بە هەمیشەیی ئەم هەواڵە فەرمانبەرانی گرێبەستی هەرێمی کوردستانی دڵخۆش کرد. من پێم خۆشە لەگەڵ میوانەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی ئەنجومی نوێنەرانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتوو گفتوو گۆ بکەم دەچمە لای بەڕێزیان. دکتۆر سڵاوی خوای گەورەت لێ بێتم کاتت باش با ئەلەوە دەست پێ بکەم دکتۆر.
1: من هەر بەس نوکتەی ئەڵێم پێش جەنابەت دەست پێ بکەیت.
0: یاڵا دەی
1: من هەر بە دکتۆر جەمال ئەڵێم کا کە تو بنەماڵەکەت بزنسمانن خەکێک بێتە دەستی من ئەڵێت خوا لە توازیوی دکتۆر جەمال باشە دنیا بۆ ئێوە بەس ئەخرەت ئەخرەت بووم بێ لە من هەر دوعاژی بۆ تو دێت
0: وڵا دکتۆر سەیدا عومەر ببوورە لە ڕاستیە ئاوا گەرم ببووم کە دکتۆر جەمالی بینی خۆمان لە شاشەکەشم نەبینی سوپاس دەکەم سوپاس بە دیدار فەرقتان نییە هەردووکتان دکتۆر گیان با لەەوە دەست پێ بکەین لەو لێدوانەی دوێنێی وەزیری دارایی عێراق فالحساری باسی لەوە کرد کە فەرمانبەرانی گرێبەست لە عێراق دەکرێن بە هەمیشەیی جا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان گرێبەستەکان بەمە زۆر دڵخۆش بوون ئەمە هەرێمی کوردستانیش ئەگرێتەوە یەکلابتەوە یان نا زانیاری چی هەیە لەسەری؟
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم سپاس بو اوی درفته و سپاس بو همی بینر و بیسایت سپیده فشارک مزن یه های العراقی دیاره یعنی دوان پو پیشان دانا داو او یعنی گلک احتمال افاها که عراقی بلیجی نبیتون و بزانن یعنی وضع عراقی و سرو بر عراقی یعنی هنده برف هرمی وید چیدن از ما پانزینه یا و سرا پانزینه دویم وزیر نفته دا خاص کرد بو پرلمانی و سرا پانزینی هنده دشتیا هرمی لیتن و موچه جی تقریبا وکی مدیل هرمی برف شروجی چیتن وضع که نه تندرسته و طبیعیه بس بن فشار و بن زخط جاده و شارعی و برف سیه نه امید چین کانه ده وضع عراقی بگشتی و یه منطقه بگشتی که ده چلیتن چنکی هزت امریکا و تحالفا دیمایی که نده خوبه کشن دوی تاریخه ده شبر وی وضعی نه نجارن اما استجابه بکنو برف داخوازیت شارعی بچن چه فشاره کسر بیتا کرن بس حقیقت وکی تین لجنات رین نخار وزیر دارایی و لجنات دارایی وضع عراق نه او وضعا وکی برینو که راستا دیو آخفنا که خوش گوت وزیر نفتی نزکی 4 میلیون برمیلا یه تاتی نفروتن اوی فتره دا اوی تشتیکی دل خوش کرک و وضع اقتصادی عراق باش ببیتون و خوش ببیتون وشتی جاران بس دیاره و بابت سیوله حتی نکهش دا چنکی امریکا احتمال های عقوبا دست ببکتن او دولار چیت امریکا و امریکا هکا نه پریکت بو عراق و حصار بدان تسر عراقي و دور بيتشا أبوري بدان تسر في حالتي دا عراق دي وضعي وقلق قلق برف خرابي چيتن احتمالا فو متجي بيتا كيشو و نبس موضوع دا مزران دنيو و تخصصات بجا دي من سر عام وضعي باردو في منطقي فا اف فصائل موجود العراقي اري دي بيجير بمفي ام بري چند روجكا الرنشتناكي لقى رئيس وزراي علي زيدي صراحة قلت أو نينرت فصائلة قلت يا يعني أن في الدولة بين يا يعني أن دولة ما تحل دينين هكا وذي الحكمة ما بمينيتن ودولة تشيكين أو شركة توعد مال أمريكا وفرنسا والألمانيا بين استثمار كان عراقي دا ذي أف فصائلة تشكي خو تسليمي دولتي كان heker medved jî la dewle bît û fewza bît û wezna berf iqtisadî biçîtin û xelkî nan lê hezîre dibît bila şerîbkên gel Amerîka û gel dewletê mantaqê û mesalihê Amerîka û wezna wê gavê dê ji dest derkevîtin.
0: Zor baş. Zor baş, Dr. Umar, ista babeyne ser pirsyara cevheriyeka. Ista basu khwasi budjeyi sali 2027 Iraq babeti ki germi midya arabi u Iraqikan u kurdiyakan isha. Bataybet pishki haremi Kurdistan. Aya budjeyi sali 2027 ki shakani niwan haremu Baghdad chara ser aka yanna.
1: Yani sarahatu rashkawai waki جناب إيوالين.
0: بلى.
1: وفدي حكمة هريمي هاد القلمة الرينشت الهوليري. أبوابة ما قالك جنجا شاكر وبسيار ساركرنو أول. الديميني تنسار كاب درستاي چند أفان ريكفتنا دي هريم كتن. چند بيجيري دي كتن. هكا هر جار هنده كيشيت أو مثلا يتلاوكي بينيتن وبيجيتن هنده برميلة تسليم مبكن او بجنا امنشن في بيجير بين هكا بيش صدو بيس مليار دي دهاتنا وخو تسليم كا بجما صدو بيس مليار نين هريم بجيت النظام اسيكو دا يقومركي بيجير بن بي ولازم داخلي في سيستمي بن ولا ام نشن في نظامي سيستمي جيبا جيب كين هكا رأف كيشال قال حكمتها هريم تبر دوم بن معناه بزحمات دي بيتن شكي همي قابا عراق افيد كتب بيانو و که اف دهات تیتن درستایی شفافانه با اشکرایی دیار ببیچنده او سروی اساسی بودجهشی به تهنارتن نه تو داخاز بودجهش عراقی بکی و دهات تب خوی شفاف نبیدن دست کمپانیت حزبی دا بیدن و دست کمپانیت تجاری و بازرگانی و برپرسا دا بیدن بیدن دهات شفاف بید و تجی موازنه بید بودجه بید بیدن پارلمانی بید پارلمانی اکتیف بیدن بدن فريق وتيما تيا يا برلمانيا يا هريمي همي افضات البردستي بن قوات بهز داكو كيل سيرفا ما فاب كتو شاستي تريم كتن هكر ما بخوش الدستي ما دانا بيتن هكر شفافيه الدفما يا ديار نبيتن دي تشا دفاعي وداكو كي كيش ما فال قلب بغداد وكا جليل قلب برسي تريمي افضات يا اف شفافيه حتى نو كيش دا منديتيا مندیت یا پارلمان که اکتیف لریمه مندیت یا بودجه که هر سال مندیت یا دهات همی شفاف چیته بانک که مرکزی لریمه فشارت بغداد مخابنی و فشارت بغداد امی توطینت کن امی ویزا کارتا چیت کن دولتت بیانی بسیارت کن که اره لریمه اشتا بری اشتا پارلمانتار لریمه بسیارت کن که ویزا کارت های امد کتنینه و تی معناوی گندالیه های معناوی فساده های في شارع عراقي وربك توطين في شارع عراقي وربك اسيكودا في شارع عراقي وربك تبو يعني اتمتناكي تبو نظامك الكتروني تشكي اس صالح 2000 كندي بول نهبو الاردن بوم حكمتها مي الكتروني بوم
0: بلا
1: مع العلم اردن حكمتك قالك دوله من نيجي وقالك دهات نيجي بصدقه وتبرعات جيتني الخليجي ويت امريكا الهريم اخذنا في دهات زبلاه من بسيار مباشر اكسر الوزير النفطيكر يا هريمي قلت ابا چند نفط تسليمي سومو بوي قلت ابا نه هيدا نزيكي 6 تريليون تشتسر خزينه دولتي ودايم شينا ابا بلقي بيدست تودا من بجن عراقي بقا في الدهات هريمي تتسر عراقي نبجن والله ما هريمي بو هريمي ويا بصره جيفت بو هريمي بيتن قلت باشا نه هيدا 6 تريليون تيت بيجي يعني مودا چند سالا نفط دیتا فروتن هریمی و همی پریکا هریمی و پریکا بولگا جهانو بوچی چند روشه که موچه تاخیر بید راسن از ما موچه یا و از ما دهات یا و از ما و جبلی پاره کاره به گران جبلی اوانز داریبا سر خلکی جبلی خستت اهلی و تجاری اف دهاته همیه بو برپرسا چید بو خلکی چید نایت خزینه دولتی وقتی اف شفافیت نبید دی چاشه دفاعی و دکو کیش مافت هریمی که بیتن اوان حکمت هریمی الوان خلافات نهیدید وان نکو کیا نهیدید تکه اف نکو کیا نمان قناعات های امدشین چارده پوین چارده و اول آخر راپرسی رجا هریمیه وقتی اول رجا هریمی بید بید بود ججی الدیو رجی بیتن چارده پوین چارده کمتر نبید بس مرجه کی چه جاری ام خوش خود راضی بین ام خو دهات خوب درستای دیار که این که اره گمرکا چنده که اره دهات گازی چنده اوی خیر دیار که اوی کم بشین دش دهات گشتی عراق اینینو ده اوی چارده پون چارده تمام که بس اکل حریمی دیار نبی حریمی دیار نبی عراق جیبیب که تبیانو کی دی بیت قربانی هاولاتی و فرمان بر
0: باشا دکتور اما پرسیاری زورینه خلکی کردستانه با چی هرمی کردستان و بغداد عراق رکوتنی کوتایی و کنکریتی ناکن یعنی خلالکل لکیویا آیا براشکاوانا ولامکا اگر وگرم خطای حکومتی هرمی کردستان یا خودنا حکومتی ناون
1: والله گل جرا اوان ببختی اوان اوا یعنی هر جرا که یعنی تتشتک رون و اشکرا گود قد ما خطا بارد کن و تومت بارد کن و که انما و و یعنی چیل گل برپرسه که عراق رینشت خاره تهمتت گل گل کت نیت جوان جنوا و اقنت گل گل کریت و سقط بس اکر او گل دانشن او گل برینن دفوانا او شانازیه و او شتک نورمالا و او کردینیه و طبیعیه و قناعتا من یعنی انسان اف زمانه چو زمان داتایا و زمان علمیه و زمان زانستیه و زمان الکترونیتی یا اسیکودا یا ده هات همی بید شفاف بید افشار حیف نینه امریکا بین دنیای بید بیشتن اف افشار بکن و بید افشته همی تهدیب نبیدن اف پارا و اف دولارا و اف گازا و اف پانزینا و ام سر ولاته که سر گازی و پانزین سر پانزین بیدن العراقی و الهریمی دیب اشکرایی مگو تا وزیر نفطی یعنی اف کشه مسئله همی سببه که ایک سبب او سبب جی همی میت متفقن سر اش بر برس اش خرا گورتر الدصالات اذا چلرين شلا او سبب جي جندليا او سبب جي نشفافيتا او سبب جي چنكي نائن جيرباي درستاي همي داتا واصحي الهر وزارتك دولة بيانية بشكفتي هر وزارتك وكي دشبول ساري تبچيات ناف لينكت هر وزارتك تفيتن هر ولاتك دي سری حتی بینی این یه داری که چند فرمان برن که چند موچنه که چند دهاته که چند وارده چند صرف کریه همی تشتید هر و دنیا گشت هستیش میجه نویگاوی ام الویره سبحان الله ده هندک آقفتنیت شفاف وید نه عفو نه شفاف وید کردینیه و نه توایاتیه و بالعكس أبد دجمن كردينية دجمن نتواتية حكا دجمن نبيتن ولاتوي لازم ولاتك بشكفتي بيت ولاتك نمو نبيت ولاتك رج برج أفدها تهمي سر ديار كتن خشا مفايشة تطور قرتن نبس عندك مشاريعات بي أوكي ومشاريعات كي حجد بجي أف ولاتا تبرا خبدا ولاتت بشكفتي خلال لانك الدانن باغ ده صلاة أو بشكفتنا هم يبدأ سخوبتينن اقتصادی و بیت اقتصادی که رقم یک جهانی و کیسان غافور و گل ولاد تو اول سری سیخ ساله افده هات هم می دست تدا تو حتی نکه نشی چار خسته حکومیت پیش کفتی بدانی همی خسته تا اهلی بن تو نشی جاده و رکوبان درست و رکوبیک با همی گنده و همی باجرا درست های بیسر
0: زور باشه دکتور او نزیک بیت ول دو سال که هلب جاردنی پارلمانی کردستان انجام دراوه لو برورتا او کوسا حکومت پیک نه دراوه دوخه کی چقبستوی سیاسی و دارای لهریمی کردستان دروز بو و هر دو حزبی د صلاحدار نا کو کیونه تبعیه نه ناتوان ریک بکون بو دروز کردنی حکومت تک پر سیاره کی من اما یعنی اما کاریګری لسر پیګی کورد هب ول بغدا بتایبت استکل سروبندی دیاری کردن و پسند کردنی بودجه سال 2027 عراقین اوا کاریگری هب ولا سر امبابتا و کاریگری
1: بگومان کاریگری جی گلک جی هیوز دیاره یعنی خلقه که دی برا خود اطار تنسیقی هی برا خود دستونا بخو مجلس سیاسی چی کری کرد حتی نکه افشا پرزیه یا و بشا پرزیه و یعنی من وقت وفد هاتی مگوتی حق او با اوا گلک جاره اوا گلک ساله اوا دوله دویا از برنامان عراقی دویتن بری حکمت هاریمی بچیتن گل حکمت وفدی حکمت هاریمی گل وفدی حکمت گل حکمت اتحادی برینیتن دویتن گل پرلمانتاری تخوه همیا برینی دانشتین گل کت و وان داتا و وان بزانينا هم يبدتي حكيت مسلح بوي بمعلومات او داتا او رقم او بودجه چه بودجه همي جمارنا بتو جمارت حقيقي وراستقينا ودرست بدي حكيت اف جمارت دان ويقابل ديشين امامي بدنگه كبرس دفاعي وداكو كيش اش ما فيد في ملاتيكين وشا استيدي ملاتيكين هر سال عراقي عقودتين دا مزراند الهرمة أبي بويا هش صالو شاز دا صالو وحتى نو كيك نايت دا مزران خداني

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin khatemil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ahbabihi ila yevmiddin. İmandari hoşçaviz. Selami khvay gavrilla serbiye. Khva tevfiq ba. Khva ilme ziyaka. Khva takva ufye bakhşi. Khvay gavra serfrazi dünya ve kıyamet anka. Allahümme amin. تم درسال خزمتي تن آيتي في قرآني أبين كإعجازي علمي تيايا إعجازي كتر لسورة نازعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها خواهی گوره لگل انسانا گفتوگو کاله انسان آیا دروس کردنی تو قرستر و آلوستره یا دروس کردنی ام همو کونه بینامان کردوه بر ریکو پیکی انجاوی علمی فلک و گردو ناسین شتیکی لیب خوینه بوی درکه چند نظامه کی عظیمه مگر هر خواهی گوره بتوانه بیبا بر ریو رفع سمکها فسواها اوها آنا هموی عایده بسی عایده با آسمانه کن قولایی کهی برزایی کهی خواهی گره فرمی برز من کردو امرو لعلمی نویا ملیونه ها سال با بخیرای تیشکی خور بروی انجا آگه تهندیشتر و هموشی اشتای ندوز راوتو لگلوی که تلسکوب هی لآسمانه لیو رس مگری اشتای آسمانی دنیا هموی ندوز راوتو خواهی گوره فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب هم استیر وشتانک هی تنها لآسمانی دنیا ای آسمانی دو ای سی ای شوار حو آسمان هی تا استا آسمانی دنیا که هیچی اشکرا نبو بس شوی کی تواب رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أغطش ليلها لتفسير قرآن فيروز تفسير القرآن العظيم هي ابن كثير جلدي شوار لا فرق ينصح أفرمي قال المفسرون جعل ليلها مظلما أسودا حالكا أغطش ليلها يعني شوي آسمان كان من واليكر زور زور رجبه زور زور تاريك به هروها لمصادر لسان العرب ومقاييس لغة همان معنى دبخش ديرا هذا كم كان بورون تمو اما كتب يكا ناوي stars and planets في استاذ يكا ناوي آيان ريتبات امر اسماني كجيرا ولم كتبا خیالینی و رسمی کمپیوترینی رسمی که او کشتیانی کستون اوان رسم مکانیان گفتون با بعضی که کن پیشاندم امیان رسمی زویه اپولو حوه گرتویتی اپولو حوه لدیسمبری 1972 آخر اپولو بو که بو مانگ چو مجموع تقریبا 400 کتور کیلو یک برد هنده لمانگ تا استا کوتایی هاد بو مشروعه اوی ما بس مانا سیر رشایی فکر تن رشا آسمان اما تن هاد بحال دو کوتوتو لزوی برو مان اروا سیر رشایی آسمان سیر صدق قرآن قرآن فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها شو ما كذوا ببرد كوني دا خوشيوا وجعلنا الليل لباسا لآية كتير وق لباس وق برد وق برد همو كوني لبر كذوا همو كوني دا خوشيوا رسمي كتير تان في شان دم كأما كوكبي مريخة وایکینگی یک سالی 1976 امرت نیگه تو یک پیلن وایکینگی یک ئەمەی خوارەوە سەیری ڕەشایی ئاسمانکە. ئەمە بە کامێرای ڤایکینگی یەک گیراوە سەیری ڕەشایەکەکە کە ڕاستی تاریک ڕەش شتێکی لێوە دیار نیە. چواردە قەرن لەمە و پێش قورئانە فەرمێ ئاسمانەکان ڕەش. ماشاءاللە. لە بەسمێکی ترە ئەمەیان کەوکەبی موشتەریە. کەوکەبی موشتەری سەیری ڕەشایەکەی دەوروبەری کەن.
1: کاتی بانگی پیرۆزە بە پێی پایتەختی هەرێمی کوردستان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

خیری صدقه بو مردو. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقتك به عنها. ببي أن فرموديو چن فرموديتر كسك وفاتي كردبيتو كسك بيوي قوشي بوبكات یان هر خیری کی باب کات خوی گوره بلوت فی خوی خیره کی پی اگینت بمرج اهلی ایمان بو بیت و رای تریش هیا پیچوانی ام مذهبو بو چونه ایتر مسلمانان بگوی کامیان اکن آزادنو کز لسر رای جیاواز تفرق دروز نکات چونکه تفرق حرامو جیاوازی لفتوه دا دروسته.

دكتور مستنى أمين سروكاتي كوبنوي برلماني عراق وأنجمني بيراني فرنسي كرت برلمان تاريكي كرت رايقان أو باراني كبناوي قرزي كاربا وردقين النازان لتشيدا خارج دكرين لامزراوي بيبو پروردوغا شبيدان رايقان زور بيدا مزراوكاني هريم ناسايو ماو بسرچون

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد

0: جۆرە خۆگرتنێکی بۆ دروستە بێ و
1: ڕاست.
0: لەسەر پێخۆی ئەوەستێ یا ئیشێک بۆ خۆی پەیاکا یا خانوویەک بۆ خۆی ئەدۆزێتەوە کە ئەمە وایلی ئەکا یعنی ئەم مافە کە یاسادانەر دایناوە بۆ ئەوەی ئافرەت نەکەوێتە ژێر منەتی هیچ کەسێک بۆ ئەوەی نەبێتە بارگرانی بەسەر ماڵە باوک و کە سوکارەوە بۆ ئەوەی تووشی ئاوارەیی نەبێ و تووشی داڕمانی دەرونی نەبێت چونکە ئینسان کە شوێنی نەبوو لە هەرچی شت هەیە لە هەرچی کێشە هەیە قوڵترە بۆیە گرنگە ئافرەتانمان هۆشیار بن کاتێک کە جیا ئەبنەوە ئەم مافەیان هەیە بە پێی یاسا و ئەم مافەش بۆ ئەوەی نەوەکو بیرمان بچێ باسی بکەین مافی نیشتە جێبوون پێویستە لەگەڵ بەرزکردنەوەی داوای تەزدیقی تەلاقا بێ ئەو کاتێک کە تەلاقەکە لە دادگا پەسەند ئەکرێ لەبەردەم دادوەرە داوای ئەم حەقە بکات ئیتر ئەگەر خۆی داوای بکە یا بریکارەکەی داوای بکە پێویستە لەو کاتی بەرزکردنەوەی داوای تەلاقەکە
1: زۆر
0: ئەمە داوا بکرێ ئەگنا مافەکە لە دواییە بە داوایەکی سربەخۆ مافەکە سقوتەکە یعنی بەدەست نایێت
1: زۆر باشە یەکێک لە مەرجەکان سەرنجی ڕاکێشام ئەوەی کە ئەڵێیت بە هۆکار خیانەی زەوجی نەبوو بێت مەبەست لەمە چیە یا خود بۆچی
0: کاتێکە ژن لەگەڵ مێردی خۆیەتی لە ماڵی خۆیەتی کێشەی لەگەڵ مێردەکەیان نیە بەڵام ناپاکیەکە لەگەڵ کەسێکی ترە ئەگەر ژنەکە بەڵێ باسەکە باسی پیاو نیە چونکە مافەکە مافی ژنە ئەگەر ناپاکی لەگەڵ یەکێکی ترا بکە یعنی تۆ مێردە هەبێت و لەگەڵ یەکێکی ترا ناپاکی بکەی ئەگەر جیابیتەوە لە مێردەکەم حەقە
1: یعنیبەڵێ
0: بەڵێ وەکو یاسا وەکو شەرع وەکو هەموو شتێک باری کۆمەڵایەتی و ئەمانە ئەم حەقە
1: باش مامۆستا ئەگەر ژن لە ماڵی هاوسەرەکەی نیشتە جێبێت کێ بەرپرسیارە لە دانی کرێ بۆ نمونە کرێ کارەبا بێت ئاو بێت خەرجەکانی ژیان بێت ئایا هەر لەسەر مێردەکەیەتی
0: باسی خەرجەکانی ژیان نیە مە باسی مافی نیشتە جێبوونە تەنها ئەم ژنە بە پێی ئەم مافە بە پێی یاسای ژمارە 76983 مافی هەیە لە خانووەکە یا لە شوقەکە بمێنێتەوە وتمان ئەگەر کرێ بوو ئەوە پیاوەکە پابەند ئەکرێ بە دانی کرێکە ئیتر باقی شتەکانی تر خۆی ئەبێ بۆ خۆی دابین کەنی مێرد پابن نابێ بۆەوەی کە نەفەقەی بکێشێ و جیابەتەوە لێ یعنی هیچ پەیوەندێکی بەەوە نەماوە کە لە ماڵەکەیا بوو نەفەقەی لەسەر پیاو بوو نەفەقەی لەسەر پیاو نامێنێ ئەللهمەکە نەفەقەی دەوەر بگرێ ئەوە ئیتر دوای ئەوە تەواوە بێ
1: زۆر باشە ئەگەر بێت و مردی ئەم خاتونە ئەم ئافرەتە بڵێ توانای بانگەشەیە بکە کە توانای دارایی نییە کە بۆ دابیکردنی شوێن نیشتە جێبوون ئەمە لە دادگای چۆن هەڵ ئاسانگەێنڕە یاخود چۆن سەلمێنڕێکەوە یاخود نا
0: سایە خانەمە یاسایە یعنی کاتێکە یاسا بوو و کەسێک پابند کرا بە پێی یاسا یعنی تاوانبارە بێ و لێپرسینەوەی لێ ئەکرێ لە دادگا سەبارەت بۆ و بڕیارەی کە بۆی دراوە ئەگەر جێبەجێینەکە یعنی ئەمە بڕیاری دادگایە ئەمە یاساکە یاسادانەر دایناوە بۆ پاراستنی وتمان ئەو مافەی ژن بۆیە گرنگە لە کاتی تەلاقا ژن هۆشیار بێ داوای ئەم مافەی خۆی بکە پیاو بە هیچ جۆرێک ناتوانێت بڵێ ئەمە ناکەم یا ئەیکەم بەڵام ئەمەشیان جارێکی تر کۆمەڵێک پابەندی بۆ ژنەکە دروستەکە یعنی کاتێک کە ژنەکە لە ماڵی مێردەکەیە ئەمێنێتەوە کە مڵکێکی مێردەکەیەتی یان شوقەیەکە بەکرێ گیراوە خانوویەکە بەکرێ گیراوە چەند مەرجێک هەیە چەند پابەندیەک هەیە بێ ژنەکە پێوەی پابەند بێت یەکێک لەو پابەندیانە بریتیە لەوەی کە پێویستە زیان بەم مڵکە نەگەیەنێ یعنی بی پارێزێت هەروەکو چۆن ماڵی خۆی ئەپارێزێ ئەم مڵکە بپارێزێ دووهەمیان بێجگە لە ئەو مناڵانەی کە ئەگەر مناڵی هەبوو ئەگەر مناڵی هەبوو بێجگە لە مناڵەکانی خۆی کەسی تر لەگەڵ یانیشتە جێ نەبێ سێهەمیان بریتیە لەوەی کە لە پاش 3 ساڵ پێویستە ماڵەکە چۆڵ بکە و خۆی مشورێکی خۆی خوارد بێ
1: زۆر باشە لە حاڵەتی ئەگەر ئەم پیاوە چەند شوێنێکی هەبێت شوێنی چەند خانوویەکی هەبێ بە نمونە ژن ئەتوانە خۆی داوێکێک لە شوێنەکان بکەیان او پیاوه که ابد بوید از نشام که لکم شوین یان ور بگره و نشته
0: جب هر او شوینه که تیایا نشته جب و اتوانه تیایا بمینه توا یعنی هینه که باسیه ویا او مالی که پیشتر تیایا نشته جب و تیایا بمینه توا ایتر بکریه یعنی خویتی بلام اگر منالی هبو اگر منالی هبو و منالکان للایج نکبون او پیویستا حتاوکو ما فی دانی لسر جنکبه ما فی نشته جابونی جنکا لخانوکا امانید یعنی سی سال نیا سی سال تنها بو جنکایا
1: بلا
0: اگر هر خوی بیت بلا اگر منالی هبو پیویستا ام پیاوا مشوری ام منالانی بخوا حتاوکو او روژی که دانی حق دانی نامینه ام منالانا باوکیان خانوی خویتی یا خانوی کریه یا هر شتیکا
1: زور باشم اگر به تو پرسیاره که واکم اکرید ما فی نشته جیبون بگرد رید با پاره و تل بری دوا کردنی شوی نشته جیبون دوای براک پاره بکرد افرتا که
0: نخیر
1: نکرید
0: نخیر
1: زور باشم اگر به تو پیاوکا جنکل مالو در بکرد پیجوی ما فی نشته جیبونی تاو بید و تا پیجوی امسه ساله تاو بی یکم هنگوی یسایی بید ام خاتونه چی بکرد
0: هر اوتمن مادم ماوکی سی ساله تو لماوی سی ساله تیا امینی تو اگر وانه بی یعنی پیاو پابنده کریا باوی که یعنی بردوان بیت
1: زور باشه بی بجبون لم مافا چی و اکاد ام خاتونه بلین بی بجبید لم مافا
0: بله اگر گواسنور روی نیابو
1: بله
0: یعنی جنکن گواز رابو اگر ناپاکی هاو سری کرده بو اگر ناشز بو و تا توشی یخی بون بو بولا مالی هاو سریا و اگر وطمان جنکه جنکه گواز رابطه و اگر طلاقه که خلعی بی و تا بره کوتن بی جنکه دزبرداری مافکانی خوی ببی لو حالتان بلا
1: کات اگر بی تو جن ببی رزامندی مردکی مالکی جی بهیلیت دواتر ما فی اوه داوی ام مافه بکات؟
0: او باسی اونیا باسی طلاقه یعنی یعنی ما فکا پیوسته به طلاقه و کی طلاق رویا ام ما فا
1: بله درسته بزور باش اگر بتو جن بانگشه او بکر لمالکه امنیت و اصایشینیا لیره چور موالی لگل اکرید یعنی چی اکرید با ام حالتا
0: ام پیاوا مسئول نیه لوا هیچ تیکی ام جنان
1: تنها ما فی نشته جیبونه
0: ما فی نشته جیبونه و که يعني بياوة كبابن دا بياوي أجينا إتر أمجنا حري خويتي چون أجي چون هلاسي چون أسايشي خوي دابينكا چون بجيوي خوي دابينكا جنكا خوي مسؤولة لما بلا بياو مسؤول نيا
1: كواتا أو برسارة دروس سبه تندو تيجي خيزاني كاريگري هي لسر أم مافا
0: نخير وكو أما جمان بيا أما ما في طلاقة
1: زور باشا چی تیل سر ام بابت دلخواس خان اگر خوب تیب نمونه یک من با باس بکید یعن شتیک زیاد گرنگی پی بیل پرسیره کانا چشتیک بانی استا گرنگ بیسران من بیزن خان من بیزنن لبری ام بابت با
0: نشته جبو نوا بله وطمان یاسا دانر لیرا خمی جنی طلاق دراو اخواب وی که شوینی که نشته جیبونی هبه چون که امبرگرانیه نقلابیت بو کسوکار یعنی یک شتیک من بیر چو باسی بکین اویش اگر جنکه خوی شقه یا خانوی هبه اما فی نابیت اگر خوی هی بیت
1: بله
0: اما لحالت یکایه که جن خوی شوینو جگه نبی
1: مالی باوک حالت نگریتا و اگر بیتو مالی باوکی هبهت ام خاتون
0: نخیر نخیر اگر خوی شقه بناوی او بی یا خانو یک بناوی او بی ام حقی نامینیت داوی بکا بلام اگر خوی خانوی نبو او حقی نبو او مرجانش که باس من کرد اوانی تیانه بو او لدوای طلاقه که اما لدعوای تصدیقی طلاقه که اتوانی داوی اما فی نشته جیبو نبکا بو اوی بوی جیگیر بکری و ام جناب منیتو لو شوینه بو اوی ایتر ها چاوی گکاتو چون که براستی جن اکویت جیر کاریگری طلاق و مالی تکچون و نبونی شوین و آوارهی و بجیوی جیان و جاری اگر جنکا یعنی اشتکیشی نبی راتبی اشتکی نبی ایشکی نبی او ابی چاوری دستی باو کوبرا و کسوکار بید اما بش یک لو شتانی بو اروینه تا جاری هر نبونی برگرانی بسر جاری وای مالی باوک تنها دو جور یعنی یعنی امیش ابیتا برگرانی کاتی که اچیتا اوی یا هر خوی فیری مالی خوی بو و ناتوانی لوی هر سوکوتو کاتو بجی بوی اما فما فیکی گرنگا بو افرتان پیویسته هوشیار بن و پیوانیش هر پیویسته هوشیار بن یعنی مثلا طلاق هر واشته کی غلطنیه پابندی دارایی و یاسایی اکویت استوی پیاو بویا ناکری براستو بچپه طلاق لفظی طلاق بکار بینده و پیاو هر طاقتی نبو بلجنه کم طلاقیم چوکا براستی ام پابندیانی لدوشی وحیا
1: زور باشا رهندو کاریگری عبوری و کمالاتی کانی حقی سکنه ما فی نشتجبون لسر بلن جنو من دالا کانچین
0: بله مسئله راهنده کمالاتی که اویا کتو لناو کمالگایا محتاجی کزنابی لکزنا پاری توجوری کم بری آن چنها کس منیا لبروی ام حقی نزانی و یعنی دعو اکال کسکار لیکی کی جوری کی هیاتی آبینه تو یا مالی باو کی کریچین یعنی ام جنا اکویتا کریچیتی که چو خانوی کری و پابندی درائی اکویتا سری دی تو اگر رات بیک نبی ولو لاشو مالو حال لیتیک چو مال نبی و شوینی نشته جابون نبی لروه کوملات یکوا اکویت جرف شارکی زور زور یان مثلا چنها جن هيا لترسیوی شوینی نیتی بچیت علی مثلا زور شد قبول کم
1: امن مولوجیانه
0: امن مو تنها لبروی شوینی کم هبی اسکنا کم هبی اوتیابم لم حالت انا کاتیک جن اکویت جیر جورگ لفشاری بیماناوا یعنی کرامتی اکویت جیر پرسی او نسوكاتي بي اكري الم حالتانا يعني اقر طلاقة كببي بو حلو چارسر باشترا و اما فشور بقري لقل يا امشيان يارمتي ايا تاوكو بتواني
1: خوي كوباتو بتواني دوبار دست بكاتو
0: جاري كي تر دست بكاتو جاري كي چون كبراسي حتى فتري كي زور اتوانم بلم حتى سال سالونيو افرت خوي ناقريتو لدواي طلاق لو اچه بياوي شروابي بلام اوان زياتر زوتر اکون خویان زودتر هولی پیکونانی جانی تازه این جن کمتر بویا لروی کمالاتی و ام جنه ناکوی تجیر پرسیاره و هزاران کس اگر او شوی نسکناکی هبه پیناله جابا هموشتی که قبول کرده لبروی او آواره نبویتا بکریه چی استقلال نکره تا چکا جاری واهی مسئله استقلالی جیتا پیش و لبروی ام جنه شوی نجیگه یکینیا اکوی تجیر منتی کس دولمنیک یا یکی که خانوی که ایاتی استقلال کریه بشیویگ لشیوکان لهر بواری کابیه اما گرنگا پابنده آبوری کش یعنی ام جناه تاوکو ماوی 3 سال کلم خانو امینی تاو تا ایشک پیا اکابو خوی اتوانی یعنی اوی ایا بکریه مثلا ای خواه اگر ایشه کش پیاب که لوانه نتوانه هم معیشتو هم کری خانوشی پیبا اما یارمتی که زور باشه که با جنان لیاساده جگیر کراوه و جنانش پیسته با هاشیاری و ماماله لگل اما بکنو و لبیریان به لکاتی طلاقه داوی اما بکن اگر خوشیان نبه یعنی پارزرکیان ام داویان با بکت
1: زور باشه دل خواست خان لبرنوکان پیشتر باز ما لجورکان طلاق کر یکی گل جورکان طلاقی تعصفی بو ام بپناسی که کرد پناسان بو که دواتر لسر ام بابت حزکم کمولک پرسیار لبکم
0: طلاقی تعسفی و تا طلاقی ناحق جاری واهی پیاوکا ببیه هو کاری کی یاسایی یا کمالایتی طاقتی لم جنه نامینه تاگلانه یعنی جنه که اگایلینی او اروا طلاقی ایا ایتر للای دو شاهد و مامستایی که آینی بیا للای پاریزاریگ بیا لگل شاهدکانه تاگلانه طلاقی ایا اما پی اوتری طلاقی ناحق چونکه ام جنه اگایلینه بوا چونکه هو کاری کی یاسایی و شرعینه با اوی که طلاقی با
1: که اتا اگر بتو لدادگاه بکرید لسر چو بنامه ام طلاق اخات دادگاه
0: ما بست أويا يعني ما بست لويا كا أو ما فانت شين بو جنان دابين أبن أجر طلاق كنا حق به أجينا يعني بلين دادقا بس طلاقة كأخا يعني بس لوناكا أم طلاقة شين تشينيا يعني أو هني ناكات أو دياري ناكا بلكو كاتي جن كا مردكي طلاقي إيه أبيني أم طلاقنا حقا وزرري مادي ومعنوي أكا يتر زلالي ماديكا حقي هي لخانوا حقي هي لسيارة حقي باري لاي ميردكيتي يعني قرزي لايتي أما ماديكا معنويكاش أمجنا لمالي خوياتي منالي هي برسيالي لسر دروست بي أما لكومل قيا كان يعني بيوند كومالاتي كان بهزن تاراديك أكيد تجير برسياري خلقه يعني مادي ومعنوي أمجنا زررك كاتيك أخوي أبيني أبمشي ويا لم طلاقة أمنا زرر من بوا طلاقك بنا حق زاني داوايك برزكاته وبو دادقا من لم طلاقة زرر من بوم داواي قربوي مادي أكم مادي ومعنوي أكم
1: زور باشا لهر برسيارك من كرت بيد لسر جوركاني طلاق گرنگی من بدو حالت یا حالتک پیش گوست نما و تا کاتی مرحله دزگیران داری اگر پیایگ لمرحله دزگیران داری پیش گوست نما کچک او افراد بلین طلاق بودت ایا مفی قربوی مفی قربو کرنوی ام طلاق ام افراد اگرته و پیش او این دخول رویابه؟
0: نخیر چونکا یکیگ لمرجکانی ام قربوي طلاقي ناحقا كبريتيا لبريك بارا كبياوكا اياب جنكا ببي جوري ناحقيكا يعني جاريوايا ناحقيكا زور قوريا جاريوايا المامناون دايا كما وباري داراي بياوكا بهمو شوازيك ام قربوها كم تدني لنفقي سي صال وزياتني لنفقي بيان صال كأخم لين ريا بس كاتيكا كتيك دزجيران دارا يشتانا قواز راوتاوا اگر جياب ابنوا هنيا ما في تر هيا بوي اسلمي مثلا نيوي ماري ورق دي نيوي ماري بيشكيو باشكيكا كهدو كي بيكا وكو اكريتاو نيوي ماريكي ادريتي واگر يعني او ما فانيكا بو دزجيران اسلمي واگر ام افرتا اما دكاري كربي لآهنگو لكرينيشتو مكو ما مالو امجورشتانه که ضرری که کردوا اتوانه داوای قربوی اوانه بکات داوای او مافی بکات اول دادگای برای اکریه بلام امیان قربوی طلاقی ناحق لدادگای باری کسیتی اکریه و دادور کاتی که ابینی طلاق که ناحق بوا ابی مرجی سلمان دنی تیابه کاتی که جن داوا اکالی ام طلاق ناحقه پیاوکا بانگ اکریه پیاوکا اگر بله جنابی حاکم ام هنا ام طلاق ناحق نیا و من ناحق نبوم الی بی سلمینا مثلا کاتیکا اگر اقرار بکا خوی بله دان بوابنی بله راستکا ام جنی من ام طلاق ناحقا او ایتر تواو ما فی جنکایا و اگر بله طلاق کم ناحق نیا الی بی سلمینا شاهد بینا که ام طلاق و ناحق نیا اگر پیاوکا شاهدی دزنکا و جنکا جتوانی داوی او بكاكه شاهد بخاطرو وروبرو يشيان بكاتوا لم حالتانا اقر نسلما او جنكا قربوكا ورقري
1: بلا برزت اما جوت بكرت ام حق لك لو كاتو دروس تبكا قربتو تصديقي جابو نوكا بكريت لو بلين لو كاتو تاتش كاتك اما ريكا بيدراو يعني تاتش كاتك اما فيتا او سيصالك برزت اما جوت بكرت
0: نخ قربوي طلاقي ناحق وتمانش تكيترا اها يعني أما بيوندينيا بقى ويتر بلا أما ياساي باري كاسيتيا أو ياساي يعني ما في نشتجيبونا أما يان هر لو لحظيا ك لو لحظة يو حسابة حتى وكو مثلا تشنك دواي او اتواني تا نزيكي دو تاسي صال ما في امانيت كدواي ام هنا بكات
1: ام ما فا قربو كنا زور باشا كتاب برسارم ببرز اما ام ياسانا ياسي قربو نشتجبون ام دوباباتيك باسمان کرد چون دبنا پارزر با ساقام گيري دروني مندالان ورغيري لبرياري كتوبري پياوان بكات بو تكدان خيزان
0: بله خوی هوشیاری که یعنی گرنجی ام برنامه نه بو اویا که هم پیاو هم جن هوشیار بن چکو اما تایبته به خیزان
1: بله
0: هر دوکان هوشیار بن برانبر به مافکان یان برانبر به وی بدستی هنن برانبر به وی کل دستی این استا کاتی که جنو پیاو یک جیاب نو جنکا او مافانی بدست اهنی که یا سپی یاو پیاو کش او یعنی ابی او قربوانه بکاتو او پابندی دارایانه لاستو بگری که یا سابوی داناوا بویا اگر جنو پیاو هر دوکان هوشیار بن به مافکانی خویان به تایبتی او مافانی لیاسای باری کسیتیا دیاری کراو با خیزان اگر هوشیار بن نپیاو طلاق اونده با آسانی و بسوکی با دمیایتو لهمو مجلس یکا باسی طلاق کاتو جن نزانی بروا طلاقی باو یعنی نپیاو اماکا نجنیش مثلا اگر جنیش هوشیاری هبه لکاتی که پیاو آوا طلاقی ایا هوشیار به ما فکانی لکیوه او کاتا اویش داوای همو او ما فانه اکا که یاسا بوی دیاری کردوا بو اوی به بی ماف نمین تولیو و بنا حق طلاق بدری لیرشو ما فکانی بفوتیه براسی اما گری درونی بو خوشی و بو منالکانیشی درسته که چکا یاسا باسی هر دو ما فکت کرد حقی سکناکش یعنی منالانیش اگر بیتو مالولانه ان لیتیگ نچه او تأثیر ل اسراحت و باری درونی منالکان و مسئله خوندنیان و خوزغان يعني خفت يعني منال لو تمنا خفت زور تأثيري تيكا نبوني يكي كان لما لو خفت يكي قوري بودروستكا ستريسي بودروستكا توشي جوريق لدلاراوكي ابن نزبخوا كردن ابن توشي خموكي ابن لمكتب جاوازن لمنالا كاني تر بويا گرنگا هردو كان دز بگرن بمجياني كخواي قورا پي بخشيون وما في خيزان داري هر دوکان بیان تاکو نکونه ام کشمه کشمه که درسته بیان
1: زور سپاس دوباره کلیره آمده بوی سپاس با علامه کنه
0: سپاس با زنبشن
1: بله خوشویستان سپاس با بیسری ایوی خوشوی سپاس با میوانه بارزه کمن تا برنامه کتری سعی است و خواهتان از برین خواهتان نگم

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا تشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یوارانی درود کوری ذکرو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم. سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لبارانی رحمتا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله وملائكته يصلون على النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: سلامي اليك صلاتي عليك رسول السلام
3: عليك السلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: لخوا بزياد في إسلامين مجتمعي شي شرقي أوسط فاقشتي مجتمعي شي عاطفين يعني مراستا لواني بلين من ذلك كمان بكوم القنام بلام أجر إيه مقبولي بكين والله خلتيش هذا كرداري خو من دلي خوش إيش كريم مالي خويتي خوش يستي عالمي كاتك خلق دبيني إيه مرز لمن ذلك كمان دقرين أبيش ناتار الرزي اللي بقري ومن ديرو زور زور سفاسي دراوسي كانم دكم خزم كانم يعني تقصيريا نكرديا وبرادر كانم أنا دوني لقل من روشنامه نزبون رنگا منافسه ای که لبین من هبی بلام است که حتی من داره چی اوتیزم بزر دوی هاو کار من لگه اندنی پیامه کم لسایتی خواهن یعنی با زیاوازی یا خود بلین با تاو پوشی لوی اما سر یعنی تو کما رک خراوه کمان خو بخشه بلام برادر کانم نالین اما مثل او ونمونه لآوایا او لرداو او لسپیدیا حتی تالا چی کانش من که حتی دوینین هم را گهند لکم با زیاوازی دین یعنی او خوی لخوی ده عزم و اراده اگلو ما
1: بکو کیسی هی گشتو اجتماعی ابین رد براستی بله. ترزخان جوانی جیهانی اوتیزم چیه لمن دالا ببو چونی تو؟
0: دلین دکتوره کان دلین من دالی اوتیزم چیه شی لو بشی میش چیه لنیتوانی ام داری چتریش باسم کردی لراغیان دکان که تی خواهی گوره دفرمه او کسانی بیباورن خود تاوانیان کردی کلا لنصف عم بین ناسیه ناسیتین خاطئة كاذبة أو نوتانا لسر الزيرادة شيشنكا هم غلطي زورا هم دروي كرديا من دالي أوتيزم جوان ترين شتي دا أويكا دروي ناكات يعني لقل داكو بابي لقل كومالقا من داليكا فرلا براءتا يعني بروادكي كراكي من كاتا قلا ماليني أو مالا زور زور طولا يعني من دالة شيء آودان وكو بلبلة قلة برا خوي ورتا ورتي دكات يعني تأواني قصيدة كان تأواني قصينا كان آوداني مالينا يعني قر داكك زايتو أنا جيان خوي هرواية أقر أتو هرشتيك بجواني ببيني دتواني جوان لقالي تعامل بكي إنجليز دلين life is about pretty little things أقر أتو لا اشتبتوك كان ودس بيبكي أو داكا بونمونا بيعني نهل بستي سري خوي بشوات بقرمو قري بطالة شوا من دالكي بون خوش بكات شامبوي لسري بدات خاويني راب قريت بقوراني لزياتي وي بليت اي هاوار لبد بختيم لو شادك فيلمي امريكي لسر اوتيزم داك كده سولتنش من دالكي دا دنشت هي سينا داك بس تاب بيت برادري يعني امن اوش تانا مهم زي بزي ذكرت لقالي دا دنشتم او هل دستا لارشي من دسو زيشت لقالي دا دنشتم دميز بزانم تشتك سرن زيرادة شيشي استا بابلين نقطة زعفة كان مديتي توبون من هاوار دكا دلیم فلان شوین نیا اکثر دل نه عقل بون هیا وریا بون هیا اکثر دزانی او خلتا بس زمان زور شرته من دالی اوتیزم که زمانی بوا یعنی اما زور دردم گفت خوای گورا دعا لو دلوار رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اگر من دال یعنی دعا زور زور شرته تن دارید کش او قصه امام شمال مفتیم گوتی تو برحمد بی لا دا كان حزدكم هتا مردنيش بيلمو تونكا كليلي تربو لو درجة داخرة وكاني من دالي أوتيزم ده دستم موسى الشمال أو كاتا لسر بابرين لجيان ما أبو بار أحمد بيقوتي نامة شيلو من نارت كده يزاني براكم أوتيزما آخر نامة يبو بداخو وفاتك نسيبو يبردوام لقافي خواب ده دلنيا بروجك هربو الدكريتو يعني إنسان بأميد نبي أو ندق الحاح لأخواي قوربك أو ندفر ميسك برجي حتى خواي قوربك
1: بردوام لدرجاي خواي دات شي بو كرديوا شو درجاي
0: برقم زماني بو برقم استاباس كيلي اللي دخري زور شتي تركا يعني تاوري من ذكرت خواردني نبو يعني زور شتي ندخوار أم تلفون لو داك مذكر دم قد أو بس نعنا رقي دخوا دي قوز سي خونا عمري لبرسان طاو دم قد استاكا دلم زوري مخو بس قلاو ده بی دکم بری آب بیش تا داد گفت او کرکم بس نان رقی دخوا است ال خوای بزیادیش خوار دنی باش بوا یعنی جمان من لگر دکا شر من پیدا فروشی که اگر بزنی لکاتک دا او تمنی حف سال بو بون من ام لبازار گلش فین دکات و بان جیم دکر برام برم یعنی دادنیش تون لسر اجنو دگریم یعنی اصلا نی دزانی امن داشیم ولی میست که زور داری یعنی بسينا شوينك تاوري دكا بزاني امنش حازرم حتى حمان نتينا ناو ساري دجميري يعني خوش كبراك يعني بون من عم دار بان قصدي كيك ما ساري ساري نبين تورا دبي داري بقى ايش بيتم جياني شار اوان ديا قبول كردني يكتري بخوش يستي من دالكت هاوريكت دراسيكت دتواني اقرب قبولي دورو برد بكي زور شد بقوري او يتوانيت لجيان

0: بوي بزنجي أو يتر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: رداويك تشيروكيك لا لو لو تمن ركتا بوي وبشك بلا تارا سربو كركات قد بيرد ناسي حسكي باسي كي بومان وكاري جريها ببراستي وببيت بيامك بو دايك دايكي كي مندالي أوتيزم كيدمز هموي همو رداو هموي كاري جري وهمو ياد جاري بوتو وهموشي دسبيكي هنگاوه كانت
0: بوار قالك زورن بلام روجتيان زور من دال بو اوكاتا نزيكي نيو ساعات جريا امنو بابي هيسنا مالو ينكين دمان كردنا زولاني ناو بطاني يعني شيرم دداي فهيت شوية يعني او من دالا هيسي ندايز يعني اها دستي لاش هاي لاشيرة كذا كرت لاي دبرت قلت ما بابي دبي برسين يعني تاني نبي قلتي كابرو ايلو بينا جلاسك عاملو هنا جرمابو وكشيت عم بصير دي وكرت يعني زانم تاني تي يعني حزي لا عايبو داري تريش يعني دارك لبازار دقريا او خالك هم اوريد دا بابي هندك دلي توند بو قلتي ورا بابسينو انا وساري بابرينو قلت مكارا وستا تاوم جرا تاي خانق لي وحمو فياوبون قلتم تشيشاني تسوم داوي تاياكم كرت زور حزيلة تا ناني خواردو ولا مالي تاينا خواردو تاياكم دا يكسر هي وربوا يعني امن او سنورة مش كانت قبلهم او خلق سير ما عندكات بس دميت يعني كتون كي كم زاريش قوتت اديبا دميت يعني ليروا اما جبا زهدي باو تشي بكم براسي استاش يعني دلم خويا اگر ويستد يكيك ما ببيو امني ببيو سوكا من دالك من زور متعلقة ببابي يعني اگر بابي تاخير بي لشوينك تلفوني لو ذكا بخوي دري وروا وروا لبروا يعني بابي زور زياتر لمن ما عنديو
1: اتوانين بلين اما خالي سركوتني ايو بوا راستا زماندوي لقالي ابو توكو دايكيك چونك دايك هم عاطفة هم سو زياتر زالة بسريا وهم زياتر هستكا بمنضالة كي بدورو بري والله من قلوشة هاو سرت هاو كارد بولا ما هو كاري سركوتني تويكا ليرا وستاوي بصاكي بويا ما
0: سرتا كأمن زاني ما من دالة كمان اوتيزم هو فيش تريش يعني ناخوش بو براستي طبعا ودبيت هوي دروز بوني تشيشة لنيوان جنوميرت يعني نخوت الدمينة يعني إسراحات الدمينة من دالي أوتيزم خوي زور كما وهذا كاد يعني داكو باباكش خويا خراب بي بلام لكو تايدا بلي أجر بلام يعني أو بشيكا لسركوتنا كاني جيان من يعني لو ما سركوتن بولو داكو بابي تشي أساي من دال كد فيري دس ششتنو سيستمي توالي دبيتن أو هر موضوعنيا بلام لو ما سركوتن بوا و أجر وانا بوا دبا وك أو كساني كإستادان بينم تمانيان بيس صالة بيس تدو صالة هشتا دايبين فيو هالدا جيري ياخد لجوريك سزن كراينا نابر كريني يس خوشي وحفلاتي او سركوتم بوا بلام لقال اوش دا اما ناتو عيني برين دو كسي نمونين يعني دو كسي سركوتون لهمو جيان من مروف طموحي زورة خوني زورة امن استا خونم اوه لفال ريك خراوكم بتوانم لموضوع ودستي شمبيكر ديا او تيروكا بنسموكا لقل دلوار
1: وتتشيروكي جياني
0: تيروكي جياني خوم نسيتو
1: فاللابرية
0: حفصتو سيوتار لابرية
1: حفصتو سيوتار لابرية
0: بلا امن او مبيش لدايك بوني دلواري نسيوا او هروكو رومانيك ببناي مالي زالزالوكا ان شاء الله روشك بلاو دبيتو بلا او مرا قرتي لبروي استاخريشي نسينوي لحظاته كانم كلقل دلواري تيم فراند بناوي بناو نشاني وهشتا هيسم ننسيا دمي زور بكامي بينو سمتون كخوي نرمان زور كما و داتي اوتيزم و بابي اوتيزم طاقة يعني دمي اوهن قاو بتو كان بنسم كلكو تايدا بواري خراوة كاستاما دستي دان من دالي تر دقرين لا اهنگ كان ما
1: بواري خراوي آميز اوتيزم لاري خراوي داتي من دالي كي اوتيزمي ما شاء الله من دالي ديكت هيا
0: او پرسيارة زور دار يعني وكو قليه چش لمن دكري دلين او اندكاتي دداتا من دالي اوتيزم وداكو بابي ادي خيزانه كي خوي راستي دا امن رنگ زور شد لفيسبوك بون منان لانستغرام فوسنا كم كا رنگ خوشي مالي بيتن ها خلكانك هي نيتيان بلام كاتك سالا شي كان دادين مخلق واد زاني تزره 24 ساعات لدواي اوتيزم رادكات نخيروانيه من بيشتريش غوتي تم صدا هشتا يجاني خوم دايتا مالو من دالم ديكوري مالي اصلا ناهلم فركانم يعني لدري لدكان اشتي بخون يعني بخون شيريني دروز دكم بخون خاردني لو دروز دكم وكهر داكي شيتر يعني مطبخ غورترين شهاده منه و غورترين فوستي من لجيان دايكاتيا و زور زور اگم لیان زور نزیده دما و بیانو من دالکان بیس لسدای جیانم لو اوتیزم دانه بس او بیس لسدای خواه گوره برکتی تکرده تو که نیاز من دزانی ایشالله اما خون من او یکا سنتره چی بیستو سر ساعتی لو او من دالانی که بزیهش دراینا یا خود رجکیان تونده به هاو کاری خیر خوازان تو که مفروشه که من لوزارتی کار موافقه لسر کرده بس امكانيتي دويتن يعني اما فيما خوشا خير فازك لرقي باريستانو جي بي سي او بيت امكانيتي شي زبلاحي دويتن كرنو سنتريك بلا مستحيل نيا خون من اويكا او من دالانا سنتري باشت سنتري زياتري حكومي ياخد بنرخي شي هرزانتر بوان دادن كريت
1: بوان دادن كريت زور باشا ترزخان بو امانی که تو باسی لیواکی علی من ارکی مالو من دالو سردانی و چالاکی رخ راوی که ای که تو او سوال پروگرامین قصا که نکاتی خود جواب میدیا کانیش بمشیوازا بلام لوانی دایکی که به استا لجوری که بی لجوری که تاریکی مالا که دانشت بید بیتاقت بید امیدی لدست دا بید بلا من دالکم هیا بیتاقتم جوی مالکم ناخوشا من ناتوانن دست بیبکم خواهی گوره تو بو من دوالی کرد بو من دبسر کرده و بمانه دو خطی تار سر بیت
0: آخر لو یعنی او داکا پیستا یعنی دنجی ما یا خود دنجی هر کسی چطری جویلی بی آخر انسان که هیس هاولیج نده دواتر دبی گلی لخوی بکاتن یعنی استاما یعنی داکا بو تلفونی کردیا گوتی تم دبی او هابکی او هابکی تو دبي هتا من دالكت باش دبي نسي تازيا نسي حفله قلت والله هي اوبا من ناكري يعني هالراس تراس قلت اوبا من ناكري بلام اتو دبي هاول بدي بقشتي من في موابي يعني كومال جيما داك كانوا بابا كان زور مهربان لقر من دالي اوتيزم يعني نموني ايجابي ما زور ترى نموني
1: سلبي
0: بله لبروي وكو قلتم كومال جيشي مسلمانين كومال جيشي عاطفين نموني ايجابي ما زور ترى بلام اويكا وادكات كا اوداك بي اميدا بردوام بيت هر اون ده بس كجوي لو قسي بي كدلي هندي زار بشو دريجي بردوامي خوي لا خوي دا سركوتنا بس بشو دريجي صبري هبي بردوام بي خوي لا خوي دا وسركوتنا تسون كلا كوتا ايدا او جيانا كل شيء فان ويبقى وش ربك ذو الجلال والاكرام كوتا ايدت
1: يعني منتو صر خوت بدرجيك خوت بدرجيك دايكك بدرجا اتوان بلاي درجه يك دايك وباوكا كا
0: بلاي دايك
1: او ويتر اسانا يعني اتوان نظالب بس اوي نك من دالي اوتيزم يعني ما با بيامك ايش بيت براسي ترزخان لو انا مشاكل هبه لو مالي شي شي هبه لك شي اوتيزم زور زور غوره تربه تي نغيشتن هبه لو خزانه يا پروردي كي نادروز تبه لو خزانه خو هندي غرفت هي راستا لو انا لروي جستي او من دالنا توان يكون من دالكي اسايب والله ما هندي مشاكل هي زور لو غوره تر لخزانه كانا هي وش همان چاره سریع.
0: جام من وادلم هر تن داشته کی منطقیه بلای خلق کاتک دریم من دالی اوتیزم باشتره ل من دالی ناسالح درن او دل دانویه بلام استاش وادلم خو اگر من دالی چی اوتیزم ته بی قبولی بکی شان ازیفی بکی زور خوشتره ل خوای گوره من دالی چی ناسالح د بداتی دا او هر ل بداتی ل تنشئی اجتماعی او من دالی پروسی بکومل اچونی کاتک تو ل گلی دوی او داره راست و راست يا خود بابني أو دواره براستي درواد بلام أجر هرب إهمال كردن يعني لقالي بروي براستي يعني هيس شون خوني كبير برهمنيا يعني إنسان أون دتا قيزورة بتعبت أفرت أون دبهزة ها وكم من دالة زواني قدرك فيش استابلابو لو لفكي قوتي دس أكم بتعي خالك أو من دالة لكومنت شتي عن نصيبه بخوشي باسي كردو قوتي دالين أو جورة بدو عائلة دا بيكا هرواية من سالی 2012 و تاریک منوسی لگوفاری شقام با اونا و نشانی که آفرت جهری ماره هنده گنوسی بیان اوی ناورو چی نخیند بوا يعني لو انا خالو جني خوم قلتي اتون او تاير نسي من تورا ومنام خين دو نسي بد افرد جهري مارا قلت محتوى كد بخين دبا ولا انا وروك دا من تدلم دلم افرد جهري مارا يان دردا يان درمانا يعني تون كجهري مار دا شي درد بي دا شي درمان بي لبروا يعني بهمو اوك في ورك افرد كجوان ترين مخلوق الدنيا واعظم افرد تجل بردم عاطفه خوي لاوازا في دستلاتا أو عاطفة ذكرى بإيجابي بكار بهن درت أو هيك زوجي بحشتي لو من دالي خوي درست درستا استعمل لنا ومالك تاي عسران دادنا مكلي توقلو بروج درم ورم بابي كينا حفلة يعني بخوم ديك ما حفلة أجر كسي شتنك دافيرو وبابيرو بابلين مالا بورو خالو زا وانا كمتر تحملي أوتيزمي ده كان براستي بلا ما تو كشي شي قورت لو من دالي خود رخصان يعني دلي شي قورة قبولت كرت او جاءوك شي قوريه حتى لروي مساحه دور دبين يعني من دالي اوتيزم بيستي بمساحه شي قوريه تمنى هذا كم همو داكو بابا كان بين الدري شار اقرناتو انا يعني لها ولير خاني صدمه ريكام بقور شو كان من دالي اوتيزم بيستي باوكسجينا
1: بيستي باشين بيجي باكا
0: قوريه قبول بكري خلتي داشتي
1: من دارو ني انت ريش بيتو او بيتو زلت جيجيكي
0: دارو باري لي بي فريز قالو من دالي اوتيزم
1: باش تسخان تشتيك أبي كومالغا بدايكو باوكي أوتيزمي نلت دور كونولي كومالغا براستي كاري جري خرابي أبي لسر دايكيكي أوتيزم بيبلي
0: والله أويكا نك كومالغا بالكو دكتوريش بمني دقوت من دالكت تانابيت يعني زور دكتورها بدقوت أو أوتيزما أوتيزم تارا سرينيا بيبو مالو يعني شكري خوايبكا بلام يعني باور كدكتور او هايبا من قوتي قلت من ذلك التاري سارينيا تزاي اوي كسيتي عشائر يعني انا وتازي او هاي لمن كردي قلت من ذلك ماشي تي طاوانية او زورنا خوش بولوما بلام كبينيتم يعني اخر لويا يعني اما همو ما قرزاري او قلم انك اما يقان دا او روجي راستي امن روجي صد زار قلمة كم مات في كم كما تنك بقلم ورقي زورشتم فيري من ذلك مكرت يعني كاتك ألوان مدهينا من دالي أوتيزم زور بتركيزة سرنزي دادات أو تاي لتاي من ندنا بس سرنزي دادا من تدرس دكم ديزاني خونا كاني ويدرس دكم أو عشر باتي درس دكم واكيك وعسار بوساري داروين السفري اكسر تماشاي دكرت لو أمن بقلم ورقي زور استفادة مكرت خين دنوا قلم ورقة خين دنوا قلم ورقة دي ساندلم خين دنوا قلم ورقة داكو بابي أوتيزمي برو يعني اشتيك دبات كأمن بخوم هستم فكر إن شاء الله أنا شو استفيد لكن لقلا وش ذاك رقم هشتا أوتيزما هشتا يعني عصبي دبيت هشتا فيهو كار دقيريات
1: خو إمش إمش بشه كي أوتيزم ما أنت يا طور دبين
0: بلي
1: عندك جار سينا خوش دكين
0: أو كتناني ذكرت خو أوتيزم نايكر لكم ألقى
1: أو توانا جورانا خو أوتيزم نايكر دوا بريء ترين مخلوقا أو أنا كا أو جورا حالتانين هي بروناكم هي ثواني كي جوريان تاوكو استا
0: هي اوشني كخلق يعني لي انصل بكاتو يعني او عندما ترسي دارنين كخلق يعني كبلي اوتيزما يكسر لي انصل بكاتو او زور دار يعني هس دكات بس دري نابري كاتك كسك يعني قالتي في دكات او لدلا عاد زدبيتن من فيشني ارم لو همو داكو بابك او هيك بزانن هر كسك اگر فوري خويتي اگر داج بابا كيا يعني داشي داك كيا اجر او من داله اوتيزم يقبول لك با نسن با ني بن لاي با كمتر يعني بس لي رحمه كبيلا هر شو انك من دالي اوتيزم لي مرتاحنا وباداك باب ترشيب كان لو دين الدنيا انصر لك
1: دروستا ترزا خان اما بشي كي ديكي بروجراما كمان ميوانا برزا كان كلا قل ما نبن حزكين بوتسن خولك قصيد لي خوان كان سباسي كي كان ليله كي كان
0: نعم زاني دري بشي دوم ده تام بين مطعمي
1: لخزمة تابي ترزا خان اما قرنقا براستي او بياما بقات بتايبت كسيك خانميكا سركوتوا و ايوه بياميكي خوي بقينن جا ايما تشينا لاي بياماكي جنابت منكو تايبا برنامكا هنم باشا
0: باش امن ليروا زور سباسي باقي من دالان

هواش هواش برو آمان زكان الدبات ليروا سباسي هم وكسانة دكم كا هاو كارم بون لا دامز راندني ريك خراوي آميزي أوتيزم وزارتكان برو برقشتي كان كساتي كان راجعند كاران ورجنا منوسان وهروها أو كسانش كا هاو كارم بون صالاني تشيزور لو يكركم بقرتو ناكو ملقا وكو أوتيزم قبول بكريت لسروي هميان وصفافسي بابي من دالان دكم وصفاسي داكم دكم كلا دوائما و داشي دوام لو كركم وزور آقاي لده وزور ساو ديري دكرت سباس لو همو أو خير خوازانش كا استا هاو كارمان لو ريك خراوي آميزي أوتيزم بو هوشياري و هاو كاري كاركاني درجة في بداد بو دنگ من بغاتا زور ترين خيزان و هاو كاري كان من بغاتا زور ترين خيزان.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ميوانداري وتربية جهن كدوا
1: أندامي دامز لنر يشتي زياني زناني مسلمان
0: بيرتا يكم كتاب كاخوين بيتو تشي بول
2: توما قلنا بيالان سردوش لو يدسن كبخون داني عوامل وتصريفي زنجاني و...
0: لا تصال لمالواتي دري
2: هاتما دي بيالان كرميو لو يخندم دائما مسوانا محمدي ألماني في ألم رحمة بيب
0: لكي ويزجي جاني تو دستي بيكر كابو بما مستهج عيني
2: لما زقوتي فاشاو نايو مدسي عثمان فاشاو عايدي أو خافي بغدابو
0: كتما شوينة شي زور باش
2: تا عين بوم لما زقوتي قال الجامع الرشاد لشاري الصدر انت فيك الشيعيه بس كما لما زقوتي سني جابو
0: هو ما مستهج كثير لقى عزه دوري دا دنيشن
2: قائمه كي دنا فري بو شو لا يصدامو او دملان بو فصل كي اويك خوف يا غمل القران والسنه فرميانا وجب جيك جاي وقت وهيتو ربي قطعك كتت ورهابي او مشكلي خدانا
0: سردمي كيميا باران كرني حلبجه بوا تو دو بار هر لبغدا و لو تارك زورتون بويدا
2: كل سبغات ليره هولي ترور قدم چنجاد راو ما انتقادينا وليره لمفتي بريني دا خسني مدرسي محمديه للعلوم الشرعيه جامعه كتيبان نابي وسارر نابي
3: فرمي هركزي اخر كلمك اخر مشيزاري لا اله الا الله بيش يتبهر رز لا اله الا الله محمد رسول الله بقرن ميلن اسلام بين ازبي ميلن قران بين ازبي ميلن مزغوت بين ازبي
0: سياد غاريك ببيديتو تاستيك تي برانبر امزغوت
2: روزاني بين شما ورم غتولو فرمديكي بيغما صلى الله عليه وسلم كروجي كتابتي تركان كتبو بو افرتان برنامه يك بس بو بيسر بوشا مهتديب بطاوتي بعضي كان شخصياتي غورا غورن اسلو كروسانا يدني ياد غريم هيلم مزغوت
0: سان غرينغا بيرنيجو تاركوين بلاغتي باجبي
2: الا مزغوتي غورا بيابي غورا داني نقل لمزقوتي قوري بياي
0: كرينجا ما مستاي عين يو كسك خطبة دا لكن معانات خلق بي
2: اسلام حرية وآزادية واسلام كرامتي مروبا او برينا نسارش كاكرنا ملتكا هي
0: باز نكردني وشي قناحي دكا
2: كتمي او اكن كخوا دابزان دو اوانا اهلي دو زخا
0: نامي وشي بودي كسش بودي زناب لخطبة دان دور خران
2: كشتني كي معنوي بقوي اوانا كا خواتو رأبي بقوي خواكا عمزا اوان تو رأبي
0: اسكاتك برامبر منبر دانشتو بغيري قريان بي بويكا شوینی تو بو تیان لاداوا
2: انسان بو بما مسال احمان کاتب بانخواز به واته جنشینی پیغمبر به صلی الله علیه و سلم مپیام ای هو گتبه و همان انا سنلقی علیک قولا ثقیلا جبجیکا و ابزانه او علیک لقل ایانا

خیری صدقه بو مردو. أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ فقال نعم. قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقتك به عنها. ببي أن فرمو ديو چن فرمو ديتر كسك وفاتي كردبيتو كسك بيوي قوشي بوبكات یان هر خیری کی باب کات خوای گوره بلود فی خوی خیره کی پی اگینید. بمرج اهل ایمان بو بید. ورای تریش هیا پیچوانی ام مذهبو بو چونه. ایتر مسلمانان بگوی کامیان اکن آزادنو کز لسر رای جیاواز تفرق دروز نکات. چونکه تفرق حرامو جیاوازی لفتوادا دروز ته.

0: درود بحری نور روژ ایمانیکانی درود دریای محبت هناسکانی جیانوا تشوی ری هتا هتا یون اشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يواراني درود كوري ذكرو چراي فكرو درياي محبة محمد صلى الله عليه وسلم سنوري آوابون خمو بيري رزقار إيمانو رهيل باران رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
1: سلامي إليك صلاتي عليك رسول السلام
2: عليك السلام
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

0: لكاتك دا هداية رينموي بخشي خلچي بون هروها جاكروي حق و بطالي نار دخواروا كا قرآن بيگومان اواني برواي نهينا بآياتكاني خدا بو اوان سزايجي سخد لدوار روج دا هيا بيگومان خداي گور بالا دستو خاوني تولو سزايا لبي باوران
1: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
0: بيگومان هيت شتيق لخدا ونابيد نلزبي ونلآسمان دا
1: هو الذي يصوركم